0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.
0: إنها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

صباح الخير. هاي صباح الجمعة الحلوة، وصباح آخر نهار من أسبوع طويل، وآخر نهار من شهر تموز. كنا جميعا اللي وعيتوا صحصحين وأحليكم، خاي مرتبين انضاف حلوين، يا ويلي هاي دول مستمعي أغاني أغاني. أنا شايفتكم من هون كل الصبايا بتعقدوا، يا ويلي والشباب كمان. هاي إلي، كيفك اليوم؟ بدل اللي نعسين لأنه مبين عليك أنك نعسين وكتير. في فرق بين أنه تكون نعسين ونعسين كتير. تحية لكم مستمعينا، يلا بدنا نمضي سوا هيك أوقات حلوة إن شاء الله يا رب. يعني بدنا نحكي وبدنا نسمع أغاني حلوين من إلي أزي، طبعا دي جي اليدزي. طمني هلأ قديش جيك بارح فولوورز، ويلا خلينا نقلع. ولك يا رب يا رب يكون هالنهار نهار موفق، نهار حلو لإلكن يا رب. يا رب يفتح لكم هيك بواب الفرج، بواب السعادة، بواب الأمل. يا رب معي المفاتيح، معي هون أنا.

واحدة ومين بصير يقولوا لك مثلا رح أعطيك 5 مفاتيح اختار أنت المفتاح اللي بدك إياه، بيعطوك المصاري، الصحة، الأمل، الفرج، الشيء شو مصاري؟ قلت مصاري. ونقي المفتاح اللي بدك إياه. معي كل المفاتيح اللي شو ما بدك، انه بشرفكم في حدا يقدر ينقي؟ قال بيقولوا لك ايه انا بنقي الصحة لانه الصحة بتجيب مصاري وبتجيب فرج وبتجيب كل شيء، انا بنقي المصاري لانه اذا صار معي شيء المصاري بتخليني اتحكم، ولك انا كلهم بدي اياهم كلهم.

0: يلا ريتا بلشت. ريتا حداد اهلا وسهلا فيك حاضره ناطره اهلا وسهلا.
1: كل يوم ميرو جامعه خليفه دي من عيده انا واختي فاطمه واخي جوزيف نتمنى له العمر الطويل ويضل بركه ونعمه بيناتنا ومنحبه لا تخلص الدنيا وبدنا نقول له انه اذا شي مره نحن زعلناك سامحنا ونحن يعني قد ما نوفيك ما رح نوفيك نقطه من اللي كل انت بتوقف في حد منا.
0: يلا طويل شوي ولك يا ريتا على كل ينعاد عليه اكيد هلا عيدي بفتره الابراج. يلا بشرفك اسمعي الفويس. يلا هيدا
2: صباح وميرو
0: هاي
2: كيفك تمام؟
0: صباح ايه
2: اسمعي الخبريه صرت على تمثال العذراء بعين الرمانه
0: ايه
2: تخيلي بعدين ما صلي بايدا على وجهي متزمرت الله تشوفي مخ البني آدم شو عم يصير فيه.
0: يا ويلي يا ليك بمجرد انه ما رأت لعندها بيكفيها قالت لك اهلا وسهلا وهيدا الزمور يمكن من قلبك زمرته لانه حسيت انه حدا قريب منك يعني عم تزمر له مش مشكله ما اكيد لانه ما في تركيز كتير بس النيه هي الاساس وبتسمعنا باي وقت.

0: تقولي مهضومه مهضومه، بتقلي فتحت الراديو سمعت مصاري خير طمنيني. شو شو انت دولي طمنيني، قبضتي ولا بعد؟
1: لاخر هالشتويه لاهلك بكره رح اقول قدامن في ثلاث حلول، يما قاتل او مقتول.
0: يلا بعد

0: أول شيء بدنا نقول مبروك لكل اللي قبضوا اليوم. يعني مش قبضوا لأنه هلأ بعدها ساعة 8 إلا 3، اللي بدهم يقبضوا اليوم أو قبضوا مبارح. إيه ما تخلونا نغار منكم، مبروك مش الحال. بس بصراحة ما بدي أغطيلكم معنوياتكم من هلأ، يعني من الصباح، بس منعرف أنه أنا وأنتم منعرف أنه هالفرحة رح تكون قصيرة شوي، يعني بيوصل الصبح المعاش، عشية بيكون عامل جولة طويلة على الفواتير والاشتراكات والسوبر ماركت ومئة ألف قصة. ما بدي أنا، بس بدي أقبض، بدي خليهم معي شي 3-4 أيام هيك، بدي خليهم معي، بدي بروزهم.
1: صباحك
0: وصباحك
1: عاصمة العذر علي السلام. شي عم بقول لك، أنا بشهر أيار كان بعد شي 3 أيام قلت لها يا الله، هيك عم بحكي مع حالي، قلت لي ما قدرت طلعت على حريصة بالسهرة، يعني غفت عيني 4 ساعة بشوف العذرة قدامي وثلاث شموع شموع الحمر مضويين ومزار العذرة والعذرة، يعني وقلت العذرة وعيت وقلت العذرة.
0: يا نيال قلبك شو حلو هالمنام، نيال قلبك اجت لعندك هي، يا الله شو حلو.
2: لقينا بعد السنتين
0: وليك يا إلي قبط له 25، نيال قلبك ليه بتقبط له 25؟ قال اليوم خلص وطار. يلا تعيش وتاكل غيره للمعاش.
3: الماضي شو حبيتك؟
4: هب الريح وطار الشال عن راس البرنيطة شال.
5: بونجور مدام ميري. مدام ميري أنا أصلاً بس بشوف الرقم قد نزل لي، أنا بس بشوفه للرقم، بس إنه يوصل شيء لجيبتي ما في شيء دغري، يعني بينزلوا من هون راحوا من هون حتى، يعني ما بستلمهم.
0: يا ويلي يا ويلي.
4: طار الشال عن راس البرنيطة شال.
6: بونجور كيفك؟ هاي قبضنا 24.
0: هاي
6: يعني تخيل 24 لهلا
0: راحوا. والله يعني من المضحك المبكي وحياة الله مش معقول. يلا كمان ما طول بالك علي ولك يا إلي، ناطرة اعترافات المالية الصباحية للمستمعين. يلا
7: مرمونة كيف صحتك؟ إن شاء الله يكون نهارك مبارك وكان حلو على الجميع. معك النسر.
0: ولك يا نسر، عم نحكي بالمصاري نحن، وينك أنت نيال قلبك؟ هيتك آخر همك.
8: يسعد صباحك مدام يراي. والله المعاش معاش لآخر الشهر.
0: أكيد معاش أبدا. يلا على كل شو رأيكم هيك نغير شوية أجواء، رح نرجع نحكي عن المعاش وكيف منصرف هالمعاش وكيف بطير. بس أنا بدي أدلكن على وهيبة جولوري، ما تعطلهم لأنه أسعار بتجنن. هلأ إذا عنا مناسبات حدا ولد عمادة أو الأربانة أكيد يعني مش معقول بدنا نهديهم شيء. سو مجوهرات وهيبة عاملين أوفر كتير حلو للمستمعين، تأملوا صليب مع سنسلي ب $15، عاملين بلاك ولادي ب $30 وحلق ولادي ب $25.
9: لأنه كلمة أحكيها
0: هلا اكيد عندهم مجموعه كبيره من المحابس اللي بدكن اياه، كل القياسات وكل الميزانيات وتشكيل كتير كبيره من الهدايا. جولوري وهيبة موجودين بساحة جوني، اختاروا تصاميم رائعة من الذهب الإيطالي وكمان المحلي، وكمان بيشتروا منكن الذهب المستعمل إذا بعد

0: أقوى حفلات بيروت. إذا كنت بعزابي راديو جاي تترجعني. والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: يلا خلينا نشوف أبراجنا اليوم شو رح يحملوا للمستمعين. برج الحمل ويك اند حلو بانتظارك، خصوصا اذا كنت بحاجة لراحة بعد اسبوع مليان مسؤوليات. في اتصال او لقاء بفرح قلبك، ويمكن تسمع خبر كنت ناطره من فترة. برج الثور هالويك اند عنوانه الراحة والاستمتاع بالاشياء البسيطة. في دعوة او سهرة او جمعة عائلية بتكون سبب انه تصير بمزاج حلو. ماليا انتبه من المصاريف العفوية. برج الجوزاء طاقة إيجابية وحركة واتصالات كتيرة، ممكن تلتقي بأشخاص ما شفتهم من زمان. الويك أند مناسب للتنقلات والزيارات. برج السرطان بدنا نطلب منك بهالفرصة تركز على راحتك النفسية وعلى الأمور اللي بتخليك سعيد. عاطفيا في دفء ومشاعر حلوة، ويمكن تسمع كلام كنت بحاجة إنه تسمعه. برج الأسد الشمس مسلطة عليك وحضورك لافت أكثر من المعتاد. عندك فكرة أو مشروع صغير ما تتردد بمشاركته. في شخص مقرب عنده كلمة دعم مهمة لإلك. برج العذراء خفف لي شوي من التفكير الزايد، مش كل شيء بحاجة لتحليل وتدقيق وتقعد بالخبرية يومين تتحللها. الويك أند بيدعيك للراحة والاستمتاع باللحظة. برج العقرب بتحس انك بحاجة ترتب افكارك وتبعد شوي عن الضجيج. هالويك اند مناسب لتصفية الذهن واتخاذ قرار مؤجل. في موضوع شخصي بيتوضح اكتر وبتصير الصورة اوضح قدامك. برج القوس روح المغامرة عندك عالية، يمكن تخطط لمشوار أو نشاط مختلف عن المعتاد. في أخبار حلوة مرتبطة بصديق أو فرد من العائلة. جدي بعد تعب وجهد خلال الأسبوع بيجي وقت المكافأة. خصص وقت لنفسك وللأشخاص اللي بيعنوا لك. في فرصة لتقوية علاقة، وماليا الأمور مستقرة، ولكن الأفضل تجنب القرارات المتسرعة.

شدل مفاجأة صغيرة وأحداث غير متوقعة بتضيف نكهة مميزة على هالويكند. في لقاء أو حديث بيفتح باب فكرة جديدة أو فرصة جديدة. هي أسبوع هادي نسبياً، فيها فرصة للراحة واستعادة التوازن. في لفتة أو موقف حلو بيدفي قلبك وبيخليك تستقبل شهر بتفاؤل.

0: عم بيعيدوا اليوم وعيدهم ب 31 تموز، بدنا نتمنى لهم الخير والبركة والصحة والسعادة والأمل. كمان بدنا نعيد خيا لريتا ونقول له ينعاد عليك ونيالك انه ريتا اختك.
1: صفات مولود اليوم

31 تموز عندهم حضور قوي وكاريزما رهيبة، بيحبوا يتركوا بصمة وين ما كانوا، كرما كتير وبيحبوا يساعدوا الناس، عندهم ثقة بنفسهم بس أوقات بيزعلوا إذا ما حسوا بالتقدير، أوفياء كتير للناس اللي بيحبون وعندهم روح القيادة بالفطرة.

هلا شو بكون ما صبحتوني وانا كل نهار برغي وبحكي وبقر وبصبحكن، شو بكون ما في حدا قال صباح الغير، كل الناس عم تحكي عن المعاش.

0: احلى صباح لكم.
1: صباح ومير صباح ولي يعطيكم ألف عافية. الحلو يا مير نهار الجمعة إنه بتنزلي على بيروت ما بتدعسي فريم، بس بالرجعة بتقعدي ساعتين ساعتين ونص، بارح ساعتين من الدورة على نهر إبراهيم تو ماتش.
0: لا كتير كتير، مبارح الخميس شو صاير يا جماعة؟ هلا اليوم الجمعة، اليوم الزروة يعني تبع العجقة. بس بتعرفوا انه انا مبارح رحت من هون دغري على البيت، لانه قلت لكم جاي بطروسة، جاي بطرس يقبرني يقبرني يقبرني. مبارح كل ما قل له يقبرني طلع فيه اللي يقبرني تيتا. يا الله. أنا ورايحة ولك يا جماعة أخذت معي ساعة وربع، إنه ساعة عشرة ونص. أي ساعة بدك تروح صوب جوني؟ ما عم بفهم أنا كيف النزلة صوب بيروت، يعني كارثة من الكوارث. خبرنيكم بارح إنه نو أوتوستراد، نو نو نو، ما في أوتوستراد ولا توسيع ولا شيء. هيدي بدنا نتعود عليها، وصلنا 100 سنة فيها.
2: بونجور يا ميري، انا اللي بصبح عليك وبقول لك المعاش معاش. يسعد صباحك ادوار من الكوين.
0: ايه ادوار، شو عملت مناقيش كفايه لقلنا انا وإلي ولا بعد؟

بدنا لونات حلوين بيجمعوا بين الأناقة الجودة والسعر اللي راح يفاجئكم. راح أخبركم عن أشقر أوبتيك شو عامل، لأنه هو اسم كبير بعالم النظرات الشمسية والطبية. هنا موجودين بأول طلعة زو مكيل عشمال بالبريزيدانس. طبعا فيكن تختاروا اللونات اللي بتشبهكن، بس عندن حصومات هلأ بتوصل لغاية 60%. مش بس على اللونات الشمسية، بعدين برندات عالمية، مش انه عم تشتروا اللونات عادي، لا، كله برندات وموديلات كلها جديدة. كمان حصومات بقيمة 60% على اللونات ميديكال، او دغري بيزبطولكن اللونات ميديكال انتوا واقفين بالمحل، لانه الاتوليه موجود هنيك، يعني خلال 5 دقايق بيعملولكن اللونات ميديكال وبيعطوكن اياهن. استفيدوا عند أشقر أوبتيك بيزو مكيل اليوم قبل بكرة، شوفوا الفرق بالأسعار بالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. فينا بأمرك وبأمري يفتحوا من الساعة 9:30 الصبح لغاية الساعة 7، رقمهم 76 660 330. أشقر أوبتيك بيزو مكيل 76 660 330.

0: للو اسمع قولي بقلي مبدئيا صباح الخير لنشوف شو بيصير بعد شوي. لا ان شاء الله ما بصير معك الا الحلو يا رب.
1: حب اللي بيضحك بيفل
0: توني مسي يا حبيب قلبي. قال لي قولي انت طلبي صباح وشوفي كيف التابلت بيولع قدامك.
1: قلبي اختارك قبل الكل لما قلت
0: بطرس منيح. عم يسألوني كيفه بطرس. هيدا مهران. كيفك يا مهران اليوم؟ هيدا بطرس الغالي على قلبي.

0: من لبنان، من بيروت، من الأشرفية، من إذاعتنا، بنبعث صباح الخير لكل لبناني عم يسمعنا من أي بلد بالعالم، ويمكن يكون بهاي الصيفية راجع، أو يمكن بعده عم بعد الأيام لينزل على الوطن. كل وين ما كنتوا بلبنان أو خارج لبنان، نهاركم سعيد، ويك أند مليان فرح وذكريات حلوة. يلا بس قلت نهاركم سعيد هيك إجا ببالي ذكريات قديمة، وقت كنا على الـLBC كنا نعمل برنامج صباحي. مرة كنت قاعدة أنا وستيسي مو أسمر هالمبدع العظيم يعني اللي ما بيتكرر، عم بقول له ستيسي مو ليه ما بنعمل برنامج صباحي؟ قال لي شو برنامج صباحي؟ مين بده يقوم على بكره يسمعنا ويشوفنا؟ قلت له يعمل برنامج صباحي كتير مهم، خلينا نعمل شيء هيك ونجرب. والله بلشنا ببرنامج اسمه نهاركم سعيد، وبعده لليوم يعني كنا نستقبل ضيوف، نحكي سياسة، نحكي اجتماع، نحكي شو ما كان هموم الناس، ونستقبل أكيد ضيوف فنانين ومختصين بأمور كثير. حلو كان البرنامج، بس ما كنا كل يوم أنا يعني، كنا عدة مقدمات ومقدمين إنه يلحقني يوم أو يومين بالجمعة، كانوا خفاف يعني، بس كان من الساعة 8 للساعة 9 يمكن، أو 8 للساعة 1 ونص، يعني 3-4 ساعات على الهواء ومباشر دغري مش مسجلينه يعني.
1: كذبة وصدقتك كانت أكبر كذبة عشتك.
0: ميراي يونس صباح الخير، كيفك اليوم؟
1: ما قدرت نسيني.
0: جهاد عم بقلي لـ 12 ولك شو شرفك جهاد.

أذكر المستمعين أنه بتعنص تريدينج بالإضافة للدراي فود وللويت فود والباتي والتريتس للبسينات والكليب. أكيد المستوردين من أهم المصانع بأوروبا من إيطاليا. هلأ صار فيكم تطلبوا من عند بتعنص تريدينج كل المستلزمات، أكسسوارات. تأملوا أكثر من 400 صنف مثل الملابس. بتعرفوا في ناس كتير بتهتم بالبيتس تبعولا، بدهم ملابس مستلزمات أعياد ميلادهم وهيك، يعني بيعملوا لهم أعياد ميلاد. تأملوا يعني مهم موجودين كلهم. فيكن تزوروا موقع بتعنص تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات. وأكيد فيكم تستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. أما إذا بتتسوقوا $40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200.

0: مستمعينا رح أعطيكم رقم تانوس تريدينج، أكيد فيكم تلاقوا كتير أشياء، يعني ما بقدر سميلكم، ما بقدر عد والمستمعين قطع الكهرباء. هلأ اللي عم يسمعونا أونلاين، بعدكم عم تسمعونا، أما اللي عم يسمعونا بسياراتهم أو ببيوتهم عبر الراديو ما عم يسمعونا. جماعة الأونلاين بغني لكم شوي. رجعنا على الهواء. إذا كنت عم بقول لكم عن مطانس تريدينج، إنه إذا بتتسوقوا عبر الموقع الإلكتروني لمطانس تريدينج $40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. مطانس تريدينج 03-92-92-83 03-92-92-83.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوزو إيفانتس وبالتعاون

0: مستمعين على لقائنا، صباح الخير من جديد. تحية لكم وين ما كنتوا، يا رب يكون هيك نهاية أسبوع منيح بالنسبة لكم يعني، أو تعملوا شيء بالويك أن تتسلوا، تظهروا، تشوفوا أصحابكم أحبابكم. كان من المفروض أنه يكون معنا شربل أكيد بهالوقت يقلنا آخر الأخبار، ولكن حتى معرفنا أخبار هونيك شو صار، وين راحوا، وين صاروا، ما بعرف، ما حكيونا. بس مبارح حكيني تحت الهواء يعني، قالوا وصلوا انبسطوا كتير، وشفت أنا فيديوهات مصورين بالباخرة بالماي بالبحر عم يرقصوا ويفقشوا مع هضمون هالمستمعين. يلا واشتغنيلا لميلينا كمان، إن شاء الله يكونوا مبسوطين يا رب. يلا عندي فويس من نسرين، خلينا نسمعها.
1: بونجور ميرو، كيفك؟ ميخا، ان شاء الله نهارك حلو يا رب. اي والله ليك البروغرامات القديمين كانوا اجمل بكتير، كان في هيدي بالصندوق اكبر اصغر، كان في بروغرام ينعمل على ال بي سي، شو في بالصندوق عرفتي، بيستعملوه بكل بيت، موجود بكل بيت هيك يعني. الأسئلة كتير حلو، كانت العالم تتسلى. هلأ ما بقى في نيفو، ما بقى في مستوى للبروغرامات يعني، بتعتلي هم إذا ولد قاعد عم يحضر عن جد ما بتعرفي شو بيمرق كيف بيمرق. بعدين كانوا يحطوا بروغرامات للصغار بتسلي يعني، الولد يقعد ينبسط ملاعب الصغار، اشياء هيك، حتى الكارتونز كان حلو. ما في هلأ، ما في يعني عن جد، بكل كارتونز بدك تعتلي هم، بدك تحضري انت قبل لتشوفي شو عم يمرق فيه، تتخلي أولادك يحضروا. عن جد قبل كان أحلى بكتير، لا تتعرفوا على العصر الذهبي كان.
0: برافو،
1: يسعد صباحك ونهاركم حلو يا رب.
0: مرسي ولك نسرين. اي مايك حق، أكيد كل زمن وإلو حلاوته وإلو تاريخه وإلو ناسه وإلو أكيد، وكل زمن بالتلفزيون خصوص التلفزيون يعني. هلا اليوم لأنه صار في منصات كتير مثل نتفليكس، شاهد، برايم، كل هالأمور، خف شوي إذا بدك المشاهدة على التلفزيونات. بتصور إنه الناس صار بدها شيء تموه، ما بقى إلا جلادة تسمع أخبار، وما بقى إلا جلادة تغوص بالبرامج السياسية، مع أنه طبعا تحية لكل البرامج السياسية اللي بتنعمل إن كان على الإذاعة أو إن كان على التلفزيونات. اليوم تغير الوضع عرفتي يعني، ما عاد مثل قبل، موضة بيصير البرامج، موضة مثل كل شيء بهالدنيا موضة.

بلشنا شهر آب، مش بلشنا يعني بكرة شهر المغتربين والرجعات الحلوة. يعني بدي اليوم وجه تحية كتير كبيرة لكل اللبنانيين اللي تركوا بلاد الاغتراب ونزلوا يقضوا الصيف بلبنان. يلا إذا كنتوا عم تسمعونا هلا خبرونا من وين جايين، أيمتى وصلتوا، كيف كانت أول لحظة نزلتوا فيها على أرض المطار، شو أول أكلة اشتقتوا لها، وكيف شايفين هالأجواء هالصيفية بلبنان. طبخة عملت لكم ياها الماما.

0: الوقت لكل اللي بعدهم برا وعم بيحضروا الشنط وعم بيعدوا الايام والساعات لينزلوا على لبنان، كمان ابعتوا لنا خبرونا من اي بلد عم تسمعونا، امتين رح توصلوا، وشو ضبيتوها للشنطة او بعد؟ في هدايا كتير وطلبات كتير. شو جايين؟
1: بونجور مدام ميلي. والله ناطر الايام بعدهم، بعد في 13 يوم اربع ماكسيموم 14 يوم ترجع على لبنان، بس هالمره رجعه بدون فله. يا رب ان شاء الله اتوفى وكون اخذ القرار الصح بعد 5 سنين غربه.
0: واو اجاوب جاي ومنك راجع، يلا برافو، تعا معنا وقعدوا معنا، شو بدنا نضل قاعدين لوحدنا؟ الله يوفقك يا رب، يا رب تجي على لبنان اول ما تمسك التراب هالوطن يقلب ذهب معك. يلا محيط الله، ما في احلى من هالفتره من السنه لما يجتمع اللبناني المقيم مع اللبناني المغترب، وبتصير الضيعة اللبنانية والبيوت وين ما كان مليانة حياة وضحك ولمة حلوة.
2: يا عيون الغزال وجماله والضحك حلا قلبي شافه.
0: بنتي جاية بكرة من لندن، أول شي بدك بنية.
2: يا عيون الغزال
0: يا الله يا الله انا هيك هيداك النهار هدي انا وبنتي على الفيديو كول عم بسألها، قلت لها ماما يلا شو طالع عبالكم تحضر بدها، قلت لي ماما كل شيء. بتسأليني كل شيء. والكتراز شو صار لي شهور بقول انه بنتي جايه بسبعة اب، شو بك دخلك بعد في كم يوم؟

0: وصلوا ولادي تلاتتهم يا الله، تلاتتهم برا، تلاتتهم برا، مش معقول. قال وصلوا ولادي تلاتتهم، الله يخلي لك اياهم يا رب.
1: طعمية كبدي نية.
0: ايه اكيد، شو في اطيب منا الكبد النية خصوصي بلبنان.

0: شو بدي اقول لك طيب شو بدي اقول لك
1: نوع من الحلوين.
0: الحشتق هاريني عم يحكيني من كندا. حسان صباح الخير يا حسان. لا مساء الخير. انت عندك هلا ساعة 10:15 يمكن. معلش السنة اللي جاية ماشي الحال مش ضروري كل سنة تنزلوا, بس اكيد يعني لبنان بينور فيكم. اهلا وسهلا بالكل.

0: بالراحه ما تجيبوا لهم كرانشي ستيكس، هيدا نيو ايتمز بالمولندوش.
1: سرقتيني من حالي انا، شو بدنا
0: مش معقول شو طيبين هالكرانشي ستيكس. روحوا على المولندور جيبوا هالكعك الصغير على فليفرز، على تشيز، على جارليك اند هيربز، في زعتر، بارميزان، اللي بدكن ياه، كتير طيبين. هو الجديد بالمولندور. كيس صغيرة، جيبوا كل الفليفرز واختاروا انتو بعدين شو بدكن تاكلوا، بس انا عم بضمن لكم يعني انه كلهم طيبين. كرانشي ستيكس من المولندور.

برافو عليك روني، قال لي فضيت دبي من اللبنانية من الشباب والصبايا كلهم نزلوا على لبنان. يلا ان شاء الله يا رب ان شاء الله.

مستمعينا بكرة بيطلع علينا شهر آب، شهر جديد، إن شاء الله يا رب يكون شهر حامل معه الخير والبركة لكل الناس. طبعا بكرة 1 آب عيد الجيش اللبناني، من أهم المناسبات الوطنية طبعا، وفي من حي المؤسسة العسكرية والجنود اللي عم يحموا البلد.

مستمعينا، بكرة الأول من آب عيد الجيش اللبناني، بدنا نوجه تحية من القلب لكل عسكري، لكل ضابط ولكل جندي واقف على أرض هالبلد وعم بيحمل أمانته بكل شرف وكرامة. للمؤسسة اللي بقيت على مر سنين رمز للوحدة والصمود، واللي كانت وما زالت سياج الوطن وحامي حدوده وأمنه واستقراره. تحية لكل الوجوه الساهرة وللعيون اللي بتبقى مفتوحة حتى ينام اللبناني مرتاح. بكرة منعيد للجيش اللبناني ومنقول لهم شكرا، شكرا لأنكم موجودين، شكرا لأنكم عم تتحملوا الصعاب والتحديات، وشكرا لأنكم بتبقوا الأمل والثقة ببلد.

عيد جيش ولبنان بخير وكل التحية والمحبة والاحترام لأبطالنا هن ولبسين هالبدلة المرقطة اللي اسمهم مرتبط بالوفا والتضحية وخدمة

0: ما بدنا ننسى انه بهالشهر في مناسبات كمان بشهر آب، يعني ما فينا ننسى وما فينا نشيل من ذاكرة اللبنانيين يوم مشؤوم كان 4 آب ذكرى انفجار مرفأ بيروت.
1: قبل الحرف والعلم، قبل الصفر والرقم، قبل الحرب، قبل السلم.

0: فيك الحلم.
1: طبعاً مستمعينا في تواريخ ما ممكن ننسيها بتنحفر بذاكرة بلد وشعب كامل. يعني 4 آب هو نهار وجع، نهار صدمة، نهار ما بينسوه أبداً اللبنانيين.

مستمعينا أكيد بدنا نتابع سوا نحن وياكم لقائنا لغاية الساعة 10 لحظات قليلة ومنرجع لكم من قلب بيروت.

0: حليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأسيوفي والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

مستمعين على لقائنا صباح الخير من جديد. عملنا قهوة كافي دو برازيل كيف بشرفك إلي في أطيب من هاي القهوة لأنه أنا عملتها. عملنا القهوة كافي دو برازيل صار فيكم تلاقوها وين ما كان بكل لبنان. هلأ إذا ما لقيتوها فيكن تبعتوا مسج على 76777361 وبيقولوا لكم وين بيتكن, بيقولوا لكم إنه أقرب محل يبيعوا كافيه دو برازيل موجود بهالمحل مثلا أو هالسوبر ماركت.

بدنا ندعي كل المستمعين لأنه سبت وأحد أنا ما بكون معكم، يعني بغيب عنكم لنرجع يوم التنين الله راد بصحة منيحة بتفاؤل وبطاقة. بس بدي بليز لهالدرجة يعني بليز مع إيكو إنه تسوقوا على مهلكم، بليز ما تمسكوا السيلولير بإيديكم أنتوا عم تسوقوا، بليز. بحسب غرفة التحكم المروري 13 جريح ب 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية. الحمد لله وكتر خير الله إنه ما في ضحايا، ولكن 13 جريح إن شاء الله ما يكونوا كمان جروحاتهم بليغة، لأنه أوقات بالإحصاءات التحكم المروري بيقولوا لك مثلا بعد يومين إنه توفى شخص عامل أكسيدان من جمعة أو من جمعتين أو تأثر بجراحاته وتوفى.

معدومه لورانس، كيفك لورانس؟ منيحه؟ قال شو بيتغدوا اليوم؟ شو بيعملوا غدا؟ شو هالمصيبه هاي كل يوم؟ كل يوم نفس الموضوع، شو بدكم تتغدوا اليوم؟ ونحن وعم نتغدى شو بدكم تتعشوا اليوم؟ بس لا، هيدا موضوع سوبر ماركت موضوع لوحده، يعني موضوع حساس كتير، مش معقول مش معقول، لأنه الفوتي على السوبر ماركت صارت كارثة من الكوارث. يعني صرنا بدنا نفوت على السوبر ماركت بنعمل 100 تسعوية، لأنه صرنا منجيب اللي لازم نجيبه بس.

بتعرفوا حاسة إنه نحن اللبنانية عن قريب رح نصير نشتري من السوبر ماركت بالحبة. إيه بالحبة. يعني من زمان إذا بدنا بصل كنا نشتري كيس، إذا بدنا بطاطا كنا نشتري شويل، إذا بدنا توم منقول ولك هات لك كيلو 2 كيلو وخلصنا. هلأ صرنا منوقف قدام الخضرة ومنبلش نحسب قدي بدنا، قدي رح نطبخ، قدي رح يضل بالبراد. يعني وحاسة عن قريب رح نفوت على السوبر ماركت ونقول له لو سمحت بدنا حبتين بطاطا، حبة بصل كبيرة، وثلاث حصوص توم مش أكتر. روح شو بأوروبا وبأمريكا كتير من الناس بيشتروا هيك بالحبة، يعني ما بيخزنوا كتير، ما بيشتروا أكتر من حاجتهم. بس نحن اللبنانية عنا إياها هيدي بالتراث بالتقاليد، يعني إنه عنا أوضة مونة مثلا، إنه برا ما في، ما عندهم لشو بدهم إياها أوضة المونة، بيجيبوا كباية رز، يعني إذا بدو يعملوا رز بيجيبوا كباية، بيجيبوا بصلة، بيجيبوا هيك، يعني بيشتروا كتير قليل. إيه بيقولوا إنه كل يوم تمروا على السوبر ماركت جيب طازة، أي دو بخلا يا خيي، بخلا مش مثلنا. مش مثلنا. ما بعرف إنه أجواء اللبناني عم تتغير أكيد، ويمكن نصير ايه نشتري بالحبة. امبارح فتت على محل خضرة عم بقول له شو هالكرزات بيجننوا، قال لي ايه بس مدام غاليين شوي. قلت له شو عم تحكي ليه؟ قد ايه؟ قال لي كيلو الكرز ب 700,000. يعني ما بعرف نحن اللبنانية غير شيء، معودين نشتري وكأنه عنا عزيمة لعشرين شخص بأي لحظة. يعني مين أي بيت هلأ عم يسمعوني، إذا إجيكن خمس ست أشخاص على الغدا بتضطروا تطلعوا على السوبر ماركت ولا عندكم بقلب البيت بالفريزر؟ أكيد عندكم.

منحب هيك، منحب نحنا هيك الضيافة، منحب يكون البيت عامر وما ينقصوا شيء. إن شاء الله يا رب إنه تضلوا قادرين تجيبوا. أكيد في بعض المطاعم ما عم ترحم الناس، يعني أكيد

بشرفك شو هيدا عم تمزح؟ بعت لي فتورة لمطعم، أكيد ما رح أقول المطعم يعني، وبس كل الناس تعرفه، بمنطقة بالجبل يعني، مشهور هالمطعم. لا هولي كلهم بالمليون ببلش، ما هيك؟ مش 135,000، 1,350,000. بطلنا نعرف بالأرقام بالصفورة يعني. شو

تطلعوا على بريفون، هو على بولفار ريفون، أسعاره بتجنن. دايماً عم خبركم عنهم لأنه بالفعل عندهم أكل كتير طيب، بس أسعارهم مقبولة، يعني أنه بتقعد شخصين ثلاثة أربعة فيكن تاكلوا أكل طيب وبأسعار مقبولة. يلا خلاص بريفون دغري على بولفار ريفون، ريستو كافي بحلة جديدة وأجواء صيف في بتشبه لبنان. طلعوا بي هالويك اند على بي ريفون واستمتعوا بالقعدة وبالجو وبالبرود. هيدا فيديو بعتيلي الكراز من عندك، هيدا ايه انعام لك صحتين.

عن جد شو عم بيصير بالأسعار. بتتذكروا لما كنا نعبي السيارة $100 كنا نقول خير طحنا كل الجمعة، لا عندي غراض على جمعتين ثلاثة. هلأ $100 شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ كل الناس بالسوبر ماركت بس يشتروا الغراض بيبقوا أكيد بلحظة ترقب، هن واقفين على الكاس وفجأة بيقلك الواقف على الكاس بيقلك مثلا $80، بتطلع فيه لحظة عرفت ما بتفتح الجزدين تشيل مصاري، لا بتصير تفكر شو جبت أنا، ليه 80 يعني، وبتصير تسأله هاي شو حقه وهاي شو حقه.

فيك تغيرت شوي الأيام، أنه زمان كان الواحد إذا قبض معاشه يدفع اللي عليه يعيش ويمكن يحط شوي على جنب، إذا خيط مثلا صار معه شيء أو بيساعده، إذا أمه طلبت منه شيء أكيد بقول له حاضر، إذا صديقه طيب وقع تحت مشكلة بيساعده. كان في شعور إنه الواحد قادر يكون عنده سند. يعني اليوم كتير من الناس صاروا يقبضوا معاشهم ويكتشفوا إنه ولك طيب ما عم بيكفيني، إنه ما فيك تساعد حدا، بقى فيك توقف حد حدا. وشو صعب هاللحظة أنت عارف إنه أنت ما فيك تساعد حدا وما معك مصاري، ويجي خيك يضحك.

نحن عايشين دايما بخوف، يعني مش خايفين من بكرة لبعيد، لا، خوف من المفاجآت الصغيرة، لأنه إذا صار معك شيء بقوسة كارثة. إذا تخربطت السيارة، طارق صار معك شو بعرفني، كنا نخلي قرشين عجنب للأيام الصعبة.

في اليوم ندلل حالنا بساندويش بليفل أبو أندري أحسن شيء. يلا بليفل أبو أندري أكيد موجودين بفرعتهم كلها وفتحوا ابتداء من الساعة 7 ل 12 بعد منتصف الليل بأنطلياس بجبيل بزق مصباح وبيجوني. أكيد أكلاته ما لازم أحكي عنهم لأنه كل الناس بتعرف أكلات أصيلة ومحبوبة يعني كل الناس بيحبوها وجودتها عالية كتير. هلأ إذا بدكن تطلبوا من عند فليفل أبو أندري فيكن أكيد مستمعينا تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو أندري الخاص أو من خلال الويب سايت.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي ترشاني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.

رجعنا لمتابعة لقائنا. طبعا مستمعينا هلأ وصلنا إلى تارجت فود. مين بده يربح معنا يتصل فينا على 01322000.

0: فريش اند سموث. قديش في اشياء صارت اساسيه بحياتنا ويمكن ما بننتبه قد ايه مهمين، مثل الفريش اند سموث، الملمس اللي بيجنن اكيد بنستعمله 100 مره بالنهار. معنا اتصال. صباح الخير.
1: الو.
0: ايه بونجور.
1: بونجور ميرو.
0: كيفي؟
1: حبيبي أنا بدي أطلب منك طلب.
0: إليلي.
1: مش للربح، أنا بدي أطلب منك نداء، إذا لأنه عندي أطفال صغار وبحاجة لمواد غذائية ضروري لأنه مقطوعة، وأنا أهلي على الواكر ومكسورين إجرون وظهرون، بطلب من حدا يساعدني. دخيلك يا ميرو لأنه عم بموت.
0: يا الله.
1: شو عندي بلا أكل، أولادي 6 سنين وثلاث سنين وبدي طعميون.
0: يا وين ساكنة؟
1: ساكنة ببيروت، وهيدا رقمي إذا بدي. 7-1-530-807. أنا بعرف عندك محبين.
0: حبيبتي
1: حبك كتير.
0: بدك تقولي اسمك الأول؟ قولي اسمك الأول إذا بدك.
1: إليان.
0: إليان.
1: حبك كتير يا ميرو.
0: حبيبتي يا إليان، يعني أنت بحاجة لمواد غذائية. مش
1: إيه؟ ما معي شي بجيبتي لأتصرف، روحوا إجي عم بشتكل ليل نهار وتعب كتير، كل ما أولادي بس أنا ما قدرة بقى، عم بعين عائلتين. عم بعين أهلي وعم بعين جوز وولاد.
0: طيب إليان جوزك موجود؟
1: إيه موجود، معه ربو كمان بيشتغل بس ما عم
0: بيكفي غير أجار، ما عم بتلحقوا. أكيد أكيد يا إليان. شو بدي أقول لك، كتار من المستمعين هيك يعني وضعهم تعبين. إليان إن شاء الله.
1: بس أنا حبيت أحكيك لخطفة بتحبك.
0: أوكي يا قلبي، مرسي لك، وإن شاء الله الأيدي البيضة كتيرة. يعني مواد غذائية ما طلبتي مصاري إليان، يعني دغري قلتي انه بدك مواد غذائيه لاولادك يعني تاكلوا.
1: هي وعندي موتور وعندي مليون دخل وماني قادره، عم بعيش بالعتم. انا اذا ما بدفعهم بعيش على العتم انا
0: وولاد. انت بتروحي بتشتغلي كل يوم؟
1: كل يوم انا بفرح ليل نهار بشغلي بالكوي والنار عم بزرزب لي.
0: بتشتغلي بمصبغة؟
1: ما بقى فيي لقمة عايشة، ما بقى كفيني.
0: يا الله. عندك إخوة؟ عندك حدا قرايب؟
1: كمان وقت أنا عندهم بعيد كتير، ما حدا عم يطلع، أنا وحدي بس.
0: حاطة أولادك بالمدرسة؟
1: حطيتهم بس ما قدرت كفي لهم أصلا.
0: تمام أوكي. طيب إليان، في بعض المستمعين عم يسألوا عن رقمك، رح أبعث لهم أنا رقمك لأنه قلتيه على الهواء. 71-53-08-807. أوكي أوكي إليان. أوكي حبيبتي، أكيد في مستمعين كثير عم يطلبوا رقم إليان، أكيد رح أبعث لكم الرقم، هيك بكون عندكم الرقم وفيكم تتواصلوا أنتوا وياها. هيدا وضع مزري، يعني يمكن نحن ما منشوف هالناس وهالعيال بأم العالم.

العين، بس موجودين يا جماعة، موجودين. يعني الأم والبي ما عم يقدروا، اثنيناتهم بيشتغلوا، يمكن تشتغل بمصبغة بتكوي، يمكن ما عم يقدروا يلحقوا على الولاد وعلى أهلها لإليان. سو اللي قادر واللي بحب بليز رح أعطيكم هيدا الرقم مرة تاني، 71 53 08 07.

والله بيصير الواحد ما إله نفس يحكي. يلا رح نكفي. كنا عم نعمل أكيد المسابقة لتارجت فود. بدي أنطر اتصال من المستمعين على 01-322-1000.

0: اللي بيشيل الميكروبات ومحرمة واحدة منه بس كفيلة انه تنظف. اكيد بتخلي نهارنا كله راحة ونظافة. معنا اتصال. الو الو الو
1: الو.
0: ايه بونجور.
1: بونجور.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك جويا غانم.
0: هوليا.
1: جويا. جويا.
0: جويا. كيفك يا جويا؟
1: منيحة.
0: كتير حلو اسمك.
1: ميرسي.
0: اهلا وسهلا. منين عم تحكينا؟
1: من بكوينة.
0: يا هلا فيكي جويا. ربحتي معنا. بدك تتصلي بتارجت فود بعد الساعة 10 تستلمي جايزتك. اوكي
1: اوكي.
0: اهلا وسهلا. باي باي.
1: باي
0: جويا. ميرسي. باي.

0: مستمعينا رح نبقى مع تارجت فود. اليوم رح نحكي عن نيلكي جوز الهند. ممتاز للطبخ الحلو والوصفات المالحة وطعمة جديدة على الأكترية ومميزة. جلوتين فري، لاكتوز فري، طعم كتير طيبة وكمان غني بفيتامين بي 12. معنا اتصال على 01.
1: الو.
0: ايه بونجور.
1: بونجور.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: ماريو.
0: كيفك ماريو؟
1: نشكر الله تمام.
0: اهلا وسهلا فيك، شو العيلة؟
1: سمعان.
0: اهلا وسهلا ماريو، منين عم تحكينا؟
1: من جديدة.
0: انت بالسيارة؟
1: ايه نعم.
0: عجقة؟
1: كتير مش شوي.
0: كتير يا ويلي. إيه انت رايح صوب جوني ولا جاي صوب بيروت؟
1: نازل صوب المطار.
0: صوب المطار؟ بدك توصل حدا ولا بدك تجيب حدا؟
1: جيب حدا.
0: برافو برافو برافو برافو. من وين جايين بتعرف؟
1: دبي.
0: اوكي. فضيت على دبي اليوم، بعتولي قال فضيت دبي من الشباب الصغير
1: كلهم لبنان.
0: يلا يعطيك ألف ألف عافية ويوصلوا بالسلامة. ربحت معنا ماريو، بس أكيد بدك تتصل بتارجت فود تستلم جايزتك.
1: ميرسي.
0: يا هلا فيك، باي باي. نعطي رقم التليفون بس يفضى ويصال على المطار ويوصل اللي جايين من دبي، يتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703.

0: الناس كتار من المستمعين عم يبعتوا لي انه عن إليان انه نحن بنفس وضع إليان ونحن كمان تعبانين ونحن كمان متضايقين. ومشان هيك مستمعينا تعرفوا انه ليه منحط رقم خاص للبرنامج؟ لانه هيك اشياء منحلها تحت الهواء، يعني منطلب من الايادي البيضاء، من الشركات، من المعلنين، من اللي مقتدرين انه يساعدوا المستمعين اللي بيسمعونا، يساعدون بوضعهم بمواد غذائية، بكثير اشياء، بتياب يمكن مش ضروري. وإليان ما طلبت مصاري، يعني هيدا الشيء الأساسي بالموضوع. ما حدا عم بيطلع فينا، يعني ما عليه أنه الحكومات اللي بتجي على كل الدول شو بتجي بتعمل بالمبدأ، يعني بالمبدأ تعرفوا شو تصنيف أو شو بيقولوا أنه شو دور الحكومات بالعالم، انه يديروا شؤون البلد ويخدموا المواطنين. هن لا عم بيديروا شؤون البلد ولا عم يخدموا المواطنين.
1: محلك قلبي محلك ارتحت لك،
0: يعني بمعنى اخر انه الدولة ما انها موجودة بس لتجمع ضرائب من الناس او تفرض قوانين، ويا ريت عم بيصير فيه هالشي، بل كمان لتأملن امور اساسيه تخلي الناس تعيش بكرامه بامان.
1: حياتي كلها صارت بأمرك كلها ويلا قلبي.
0: اول شي بيقولوا لك بشكل عام من اهم ادوار الحكومات بالعالم الأمن وحفظ النظام، هيدا شيء طبيعي. بعدين تأمين الخدمات العامة، شو يعني تأمين الخدمات العامة؟ بتعرفوا يعني الطرقات، المي، الكهرباء، النقل العام وإدارة النفايات.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أيها ظابطة بلبنان
1: ساحر والله،
0: دور الحكومة وين ما كان بالعالم، الصحة والتعليم، دعم المستشفيات والمدارس والجامعات، بعدين تنظيم الاقتصاد انه يحطوا خطط اقتصادية، حماية المستهلك، تشجيع الاستثمار وفرص العمل. دورة الحماية الاجتماعية، يعني مساعدة الفئات اللي محتاجة، وتأمين شبكات أمان عند الأزمات. دخلكم بدي ابعتلهم، بدي صورهم هول سكرين شات وابعتهم لكل الوزراء، مش بس الحكومة الجديدة الموجودة، لكل الحكومات ولكل الوزراء. درسون هول واحفظون، بدي سمع لكم ياهم بكرة.

0: بونجور مدام ميراي.
1: هاي إليان،
0: كيفك؟ هيدا كله اللي عم تقوليه عن الحكومات والدولة وهول، هيدول بس بدرسونا هني ومندرسهم للأولاد بالتربية وبالتاريخ ويلي ما خصهم بالواقع اللي نحن عايشين فيه، بس حبر على ورق ما في شي منه بيتنفذ.
2: أكيد أكيد حبر على ورق، إنه بيدرسونا عن النظام والقوانين ومساعدة الآخر وشو عم يعملوا. والله شو عم يعملوا دخيلكن، بتعرفوا ما بحب ما بقلكن هيدا الشيء، إنه ما بحب أحكي. لشو بيعلمونا يوم كلهم؟ قال بيعلمونا التربية الوطنية،

0: بدي أدلكن على شيء حلو كتير أكيد، مجوهرات الشاعر. هلأ بلش موسم الأعراس ومجوهرات الشاعر حضرت لكم تشكيل كتير كبيرة وحلوة لكل الميزانيات. عندنا ست كامل بيجننوا، كمان الجديد ست أبيض زيركم، وإذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على ليزر كات بتفكروا في حجار بس فعليا مقصوصة على الليزر. شو هالمطرح اللي بيدوي وبيغني مجوهرات الشاعر، بعدين استقبالهم مش معقول، شو مهضومين. شوفوا الناس الموجودة جوا، شوفوا أصحاب المحل من بيت الشاعر، أكيد بدي حييهم، بدي حيي الست نورما الشاعر على وجودها وعلى أناقتها وعلى قربها من الناس واهتمامها فيهم. مش معقول، كتير لذيذين ومحبين وبيساعدوكن كتير. مجوهرات الشعر تشكيلي من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات، وفيكم بخمس دقايق تحفروا عليهم أساميكم بالليزر ومجانا. المفاجأة عند الشاعر جولوري، عاملين شيء كتير حلو يوم الاثنين 10 آب. إذا بتعملوا فولو للشاعر جولوري رح يعملوا بعشرة آب سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. بلو مجوهرات الشاعر بيها الصيفية ما يربحوا المستمعين ويقافوا حدهم. أكيد هن موجودين بسد البوشرية أول شارع الذهب عالشمال، المواقف مؤمنة وبيفتحوا من 9:30 الصبح 6:30 المساء. مجوهرات الشعر ما تنسوا اعملوا فولو، عندكن وقت بس ما تقولوا عنا وقت وتنسوا، لا هلا اعملوا فولو للشاعر جولوري تتربحوا هدية ذهب قيمتها كتير حلوة. رح أعطيكم رقمهم إذا بتحبوا تتصلوا فيهم، 01-900-929 01-900-929.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 و 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 لـ 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

0: متابعة لقائنا صباح الخير من جديد لكل المستمعين. بعد عنا تقريبا شي ساعة سوا.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

المستمعين تحية لكم. حكمات شو بك؟ هيدا نشوف نرجع ندق له لحكمات لنشوف شو بك. دقلنا

0: سمعت لنا فويس.
1: صباحو مدام ميراي.
0: صباحو.
1: معك حكمة بلدينة. أنا عم بحكيك من السيارة مدام ميراي. أنا بحب أسمعك كل يوم. أنت وشربي. سلمي لعاملينا.
0: إيه وصل. وصل بأمرك خيي بأمرك. أهلا وسهلا فيك.
2: ميراي بونجور.
0: صباح الخير.
2: فيكي بس تبعطيني نمرة إليان.
0: إيه أوكي.

0: اللي منكم ما تعصبوا اليوم، ما تنقهروا، ما تتضايقوا، لأنه دغري بتحسوا أنه جسمكم شد، رقبتكم، كتافكم، شو هيدا شو هيدا شو هيدا، بضيق خلقك من أصغر شغلة، كلمة موقف عادي بيستفزك، بعدين بتصير مستعجل، ما عندك صبر، بتحسوا هيك يعني معصبين، وقلبك هيك بيصير يدق بسرعة، أو بتحس بحرارة بوجهك.
1: كلها غيرانة بتحقد والنفسية
0: والله ما بيسوى، ما بيسوى إذا بتشتكي من كل شيء حواليك بنفس اللحظة، السير، التليفون، الناس، الصوت، أوقات الصوت والله بيضايقك.

رولا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا حبيبة قلبي. يعني رح جرب اختصر اللي بعتيلي طويل كتير. عرفت انه ما بدك ومش اسمك رولا, اسمك شيء تاني بعرف, وما بدك تبعتي فويس. عم بتخبرني رولا باختصار باللي بقدر اختصره, يعني انه تجوزت من حوالي 5 سنين شاب حبته 10 سنين. المهم صار في مشاكل كتير بيناتهم وتعذبت كتير, ومهم انه اليوم وصلوا للحل الابغض, يعني هو الطلاق. تمني لي الخير يا ميري, لانه خلص وصلوا لي وراء الطلاق وانا اليوم شرعا مطلقه. رولا بدي اقول لك هيدا موضوع حساس كتير, يعني ما فينا خصوصي انه حياته الخاصة الواحد, انه ما فيني اسألك اي سؤال لانه انت اختبرتي وعشتي معه وعرفتي شو. كتير الموضوع حساس. هلا حلو للنقاش على الهواء, بس اذا بنعرف تفاصيل اكتر, يعني لانه كل الناس عندها قصص وعندها تجارب بموضوع الزواج.

أو ياما أو ياما، بتعرفوا جربت بهاللحظة إني أخذ شوية إحصاءات عن موضوع الطلاق بلبنان، ما في رقم ثابت يعني، ما فينا نقول إنه نسبة الطلاق هي كذا وكذا وكذا، بتختلف إنه حسب الطريقة حسب السنة. هلا ما بعرف في إنه نسبة طلاق أكيد عالية. قصة وفي تعب، وكانوا تأملوا انه كانوا شخصين يحبوا بعضهم، طيب بيوم من الايام وصلوا لمحل خلص ما عادوا قادرين يكفوا بنفس الطريق. انا مع، ما تسألوني شو رأيك، انا مع، أكيد في حالات بيكون فيها الطلاق هو الحل الأفضل، يعني خصوصا لما بيكون في أذى، لما بيكون في شيء يأذي الشخص الآخر، أو مستحيل يعيشوا مع بعضهم بقى.

لأسباب كتيرة، أنه ممكن ضغوط مادية، غلا معيشة، ديون، أنه ما في الرجل إذا هي ما بتشتغل ما في أمن لها حياة مستقرة، كل هالأمور بتضغط على العلاقة. يعني يمكن الناس ما بقى عندها صبر، انه بيغيب الحوار، بيصير في برود عاطفي، بيتدخلوا الاهل، خيانه، ما بعرف، يمكن مش فاهمين بعضهم كفايه من الاول. السؤال الاهم، هل المشكله بالزواج نفسه او طريقه نحن تعاملنا مع الزواج؟

0: فويس.
1: كيفك حبيبي؟
0: صبا
1: شرب المبسوطة لأني ما بتعتبر عليه. بعدين لازم تكوني طبيب نفسي مش مذيعة.
0: ايه حبيبة قلبي طبيب نفسي، انا بدي طبيب نفسي. بقدر لكم شو بيجينا، بس نطرح أي موضوع. هلا اليوم لأنه موضوعي منه الطلاق، الموضوع فتحته رولا وخبرتني أنه اليوم أخذت ورق طلاق، حكيت هيك يعني من برا شوي عن الموضوع، بس هلا لا، إذا بدنا نحكي مزبوط عن موضوع الطلاق بدنا ناخد آرائكم، وبدنا نحكي مزبوط وبدنا نتوسع، وموضوع منه هين يعني. بس ما بقدر لكم المستمعين شو في ردود فعل على المواضيع اللي بنحكيها. هلا مش كلها بتنزل على هوا، أكيد أكيد يعني في أمور كتير لازم تضل شخصية ولازم تضل ما تنقال على الهواء. هلأ بختار الأنسب أكيد، لا في حدود لأنه لكل المواضيع اللي بنحكيها على الهواء، خصوصا أنه في إيت كتير وأنواع كتير من الناس، في ناس بتتقبل وناس ما بتتقبل. كتير دقيق موضوع وحساس موضوع الهوى، لازم تحكي أشياء تهمنا كل الناس مش فئة معينة من الناس.
2: قصة شعرك جديد شغلي وقصة كبيرة نمقصه لحلائك قلبي ميت.
0: أمال برافو عليك، حلو هالشي إنه قال أمال بتقول لابنها وخطيبته إنه كل إنسان عنده غلط، بس بدنا نطنش ونتقبل الآخر، بس الخيانة لا يسامح، لا يسامح عليها. كل إنسان رح فصل لك هيدا، مع إنه هين وسهل وبسيط وواضح اللي قلتي. أوكي عم تقولي كل إنسان عنده غلط، أكيد كل إنسان، بس ما بدك يعترف بغلطه، يعني يعرف إنه هو في صفات مش منيحة. بدنا نطنش، أنا ضد هيدا الموضوع، ضده للآخر، لأنه بزمن أمال غير زمن اليوم. شو هاي بدي طنش يعني؟ إنه إذا قال لي شي كلمة واقفة أو شي كلمة جرحني فيها بطنش؟ بقول له إيه أوكي ما علي، طيب خلاص ماشي الحال. لا مش ماشي الحال أبداً، ممنوعة، ممنوع تطنش.

0: بموضوع مش محضرينه معنا أكيد خلفيات عن الموضوع. هلأ مستمعينا رح يخلص وقتنا يا عمي شويدة بس أكيد الوقت دايما موجود تنحكي عن قلبهم بالزلقة. كل المستمعين مين عم بدق اللي هتا نشوف؟ ألو
1: الو
0: ايه بونجور ايه كيفك انت؟
1: منيحة؟ إيه؟ انا بحب اسمعك كل يوم كل يوم بدي اسمعك
0: حبيبي الله يخليك يا حكمة شكرا. وين انت؟ باي منطقة؟
1: انا بجسر الباشا ساكن بس هلا على طريق انا
0: على طريق
1: عم بحكيك.
0: ايه يا ويلي منك سكر اوعى تحكيني وانت على الطريق. يلا
1: لا ما بيأثر واقف على جنب وعم بحكيك.
0: اوكي برافو.
1: مرت مشغول بيه العلبة تبع شيء طلع يا عمي ما بعرف هن كرامة ونحن نستاهل ما بعرف
0: عشو ما فهمت
1: شو بيتربحينا
0: مرت نفرة الله يخلي لك يا هلا مرتك ولك ربحت صوتي بكفيك. يلا باي حكمات باي. يلا خلينا نكفي أكيد عن قلبهم بالزلقة. قلبهم عندهم برادات تلفزيونات غسلات وأفران وإي سي وأسبيراتور وكمان معدات كهربائية كبيرة وصغيرة ولكن عندهم أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني مستمعينا فكرة عن العروض هالأسبوعين من قلبهم. عاملين الاير كولر ب 85 دولار بس، الاي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار، وكمان توب واوفن وهود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار. بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا، طبعا عندهم ماركت الاكسبر هيدي ماركة هني براند هني وكلة لهالبراند براند تليانية بتجنن. بدي منكم تفوتوا على انستا اعملوا لهم فولو قلبهم او على فيسبوك كمان قلبهم. موجودين بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا وفيكن تتواصلوا معهم لمزيد من التفاصيل. قلبو هوم 70-55-36-11 70-55-36-11.

الموج والسور. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

0: امبارح بيضتوا لي وجهي، عملتوا له فولو لدي جي اليدزي. طبعا الي ازي ما بقدر اقول لكم السهرات الحلوه اللي بيعملها الي، يعني بالاعراس بالمناسبات وبالاجواء الحلوه الفيستيفالات وين ما كان. على كل مبين يعني هيدا شو بيقولوا، هيدا البروف انه عم تسمعوا اكيد الي واغاني الحلوه.
1: شو حلو الليل القمر طالع عوجك لنا،
0: يلا افزي باسعار المحروقات طالعين يا حياتي درجه درجه، تسلموا لي تسلموا لي
1: جمالك.
0: التسعيرة الجديدة البنزين 95 أوكتان ارتفع 42 ألف ليرة، يعني صارت التنكي 1,444,000 ألف ليرة لبنانية. كمان البنزين 98 أوكتان كمان ارتفع 42 ألف. المازوت كمان ارتفع 91 ألف ليرة، صارت المازوت بمليونين ومئتين وستة وسبعين ألف ليرة لبنانية. الغاز 1,157,000 ألف ليرة لبنانية، يا ريت منلاقيها بهيدا السعر. يا عمي بندفع 20 دولار حق جرة الغاز، بعدين قال ايه دخلكم الغاز ما عم بيضاينا؟ عم نطبخ كتير يعني ندور الفرن كتير، ولا مندور الأربع عيون خمسة عيون مع بعضهم؟ ما عم بفهم أنا.
1: لا ما تروح تفل من حد غير.
0: بعدين في سؤال أساسي، سؤال كتير مهم وأساسي، إنه شو هيدا البنزين؟ شو هو هيدا البنزين؟ يعني اللي ما بتلحق بتعبي تنكي بتروح مشوار صغير خمس دقايق بترجع بتكون راحت التنكي، شو هيدا؟

مشوار 5 دقايق بتوصل تطلع زعلت مني هالتنكة راحت باي باي.

يطلع على هيدي إبرة البنزين هيدي إنه كل ما تنزل شوي تصير تقول لا لا لا شو صار وين راحوا وين راحوا ما بعرف.

0: شو شو مدام ميراي صلى الله عليه وسلم بيكون نهار حلو وبون ويك اند. انا فولت سيارتي يا حيلة كيف تقصد ما بعرف يمكن عم تشرق عم تكلهم السيارة
1: يا هلا عبيتها رح تفضى لك يا إلي وين رحت فيهم لا لا في شيء مش مزبوط ما بعرف شو هو ما بدي اتهم حدا ولا بدي اقول شيء بس يعني انا صار لي 5-6 سنين بنزل على اشرفيه كل يوم لا لا لا لا مش هيك كنت عبي بنزين انا بعبي اليوم مثلا ب 40 دولار بكره لا بعد بكره بدي اعبي
2: فكر يبقى بس بدي عبي بنزين عبي بهالسيارة وعبي شوي بتمة شو عرفني كأنه عم تعبي موية عم تبخره
1: ايه وحياة الله
2: ألف تحية للوس دي جي للوس
1: ايه اكيد اكيد اليدزي يا عمي هيدا اليدزي بدي اذكر كل المستمعين بتطبيق سيرفي فايند هيدا التطبيق بجنان كتير أساسي ومهم لكل المستمعين سيرفي فاين تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد مستمعينا كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبدنوا الناس تعرف عنه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فاين لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن كل اللي عليك تعمله افتح الاب اكتب الشغلة اللي بدك إياها وبتلاقيها وين موجودة من الأقرب عليك للأبعد غازلني وراضيني وهيك إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بيصير يبين على اللي عم بيفتشوا عليه قصتنا طالت عن جد صار لازم حطوا لحد كل مرة بعرفوا كمان الطلاب اللي بدو يزيدوا مصروفهم اللي بدو يعملوا شوي أرجان دو بوش بالصيف فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك هلأ إذا بدكن النسبة تكون أعلى تواصلوا مع الإدارة على هيدا الرقم 70-71 أو لا 70-71-10-77-06 إذن نزلولي هالأبليكيشن على تليفوناتكن وخففوا دوران وخففوا أسئلة وبتلاقوا كل شي بدكن ياه رقم 70-10-77-06

يلا ولا شفتوا المستمعين عندهم نصايح بيعطونا إياها. يعني عم بيقولوا قال ما لازم بالشو بتعبوا بنزين، لازم بالليل أو الصباح وقت يكون البنزين حرارته مش مضغوط تتحسوا بالفرق. مرسي كلكم ذوق. طيب اعطوني مازال هالقد شاطرين وأسكياء، اعطوني يا أسكياء كيف من إذا في مجال كيف ممكن نوفر بالبنزين؟

0: يلا خلينا نسمع.
1: بونجور، كيفك مدام ميراي؟ صافا والله. انا معي مرسيدس 8 سلندر 500 تصرف، جبناها ايام 2005 لما غلى الدولار وعلى الدولار وغلى البنزين وهو كل لون رحنا.
0: هاي رمزي، انا على هوا تيتا. ايه انا على الهوا يا حبيبي. شو انا عم بشتغل؟ تيتا بتشتغل وبتطلع على الهوا، عم يحكوني من امستردام. هاي رمزي، اي لاف يو حبيبي. شو مكشر اليوم مامي؟ يا حياتي. نو نو نو نو نو

0: قال بيقولوا لك في اشياء انه لازم كيف توفر بنزين، انه قال ما تضغط كتير على البنزين فجاه يعني وما تشفت، وقال الدوليب السيارة لازم يكونوا منفوخين منيح، لأنه قال الدوليب الناقص هواء بيجبر المحرك يشتغل أكتر، أو إذا واقفين فترات طويلة قال ما تتركوا السيارة دايرة. طيب شو إذا واقفين بعجلة السير كل ما وقف السير بدنا نسكر السيارة؟ لا. بعدين في ناس بيعملوا صندوق السيارة مستودع، عرفتوا انه في قال الوزن الاضافي بيزيد الاستهلاك. بس بصراحة يعني انه اكيد توفير للبنزين بلبنان هو انك تلاقي اوتوستراد فاضي. هيه هالناس بالليل بيخوتوا لانه بكونوا كل النهار ماشيين بالعجقة. هلا شو بكون الاي سي يا ويلي شو بيصرف؟ قال كتير كتير كتير. يلا خلينا نشوف هالفويس.
1: يعني هيك تميلو بدك تقفل شوية مشاوير يعني
0: بشرفك. شو رأيك ببلوك مهضوم؟

0: خبرينا شو رأيكم دلكم على هيك جلسة الخوابي أو على قلعة أمرامي أو على مطعم النسمات. يلا ثلاث مطاعم ناطرينكم هالويكند، طلعوا لعندهم، عندهم أجمل قعدة لجلسة الخوابي. مش معقول، جبل، هوا نظيف، مناظر روعة يعني، وأكل كتير طيب. رح أعطيكم رقمهم 03-55-4-3-3-2. أما قلعة أم رامي بعين السعادة، أجواء ضيافة لبنانية أصيلة، أكيد مأكولات لبنانية عصولة من إيدين أم رامي، ولقمة الأم بتجمع وبتلم. كتار لأنه دايما السبت، وكل سبت الأجواء والعاني. رقم 71-170-110. بالنسبة للنسمات، مشواركم حلو على الرومية لليعات، يوم الأحد برنامج فني مع الون من شو أرام. ما تنسوا الأعراس الحلوة والمناسبات، ما بتنعمل إلا بمطعم النسمات الرومية لليعات. رقم 03-22-88-21.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

يلا جينا ورجعنا بعد عنا كم دقيقة سوا على الهواء. معكم أغاني أغاني ومن قلب بيروت. بدي أذكر كل المستمعين بدايموند هوم كير. أكيد كتار من المستمعين عم يتصلوا فينا وبياخدوا رقم دايموند هوم كير لأنه ما بيستغني الواحد. يعني لتضل صحتكم بأمان ولتحصلوا على الرعاية التمريضية بالبيت بدكم تتصلوا فيهم لدايموند هوم كير على 81-319-656. أكيد ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم حتى لو لي 24 ساعة. إذا بدكم تسحبوا دم، تحطوا سيروم، تغيير على الجرح، على حروق، تركيب سيروم بالبيت، حتى صور أشعة، تخطيط للقلب، هولتر 24 ساعة، بالإضافة لتأمين المعدات الطبية.

رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا فيكن تفوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com. هيدا رقمون 81 31 96 56.

مستمعينا جايين على ويك اند يعني سبت واحد انبسطوا شوفوا الناس اللي بتحبوها ظهروا قصدروا قد ما بدكم

هيدا تراثنا، هي تقاليدنا، ما بعرف، بنجتمع على صحن بطيخ نحن بالضيعة، بنعمل أحلى حفلة. هي دنيتنا هيك، بيرتاح بالنا هيك، منشوف الناس اللي منحبها منضحك، يعني أقل شغلة بتضحكنا بالرغم كل شيء، يمكن لأنه هيك، يمكن لأنه أعصابنا تعبانة وضغوطاتنا كثيرة، أقل شغلة بتضحكنا، نهرب من الضغوطات اللي عنا إياها. اتمنى لكم اكيد تمضوا اوقات حلوه ومسليه مع بعضكم بهالويكند.

الأحباب أو حتى مع حالكم إذا كنتوا بحاجة لشوية راحة وهدوء، استفيدوا من هاليومين، تحركوا أكتر، ارتاحوا أكتر، تركوا هموم الجمعة كلها على جنب، روحوا تمشوا، اقعدوا على البحر، ما بعرف، زوروا حدا بتحبوه. إن شاء الله يكون الويك أند هيك بداية شهر آب مليانة فرح وأخبار حلوة وذكريات أحلى.

سمعينا رح اترككم هلا، عندي كم شغله بدي اعملها بالاذاعه قبل ما فل، وبدي اقول لكم اكيد ان شاء الله يا رب ويك اند يكون حلو ورايق بالنسبه لكم. شكرا لإلي أزي المخرج اللي عم بيرافقنا بهالفتره، وكمان بدنا نحيي شربل وميلينا مشغولين ومعجوقين بالسفرة، إن شاء الله يا رب تكون سفرتهم حلوة ويرجعوا بالسلامة.

نحكي كل المستمعين إلي منشوفك يوم التنين، الله راد بصحة وعافية وأكسجين وطاقة جديدة. الساعة 7:30 من قلب بيروت. بون ويك أند، باي باي.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، ويركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، ويركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
10: شو مشتاق لي حسيتو أغاني
1: جديد آدم إحساسي.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
1: كل نهار.

0: إنها الساعة 13 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهراح.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه.
2: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوزو إيفانتس وبالتعاون

زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: وحفلات بيروت. إذا كنت بعزابي راديو جاي تترشاني. والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: صارت ستي
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد ملكة المسرح مريم فارس ما بتعرفني.

0: هو الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميريل انت مش عاو جربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
6: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعامل

0: هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
1: كل نهار جمعة.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: برب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
0: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: وحياة
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: لأول مرة Live TV Remix مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوزو إيفانتس وبالتعامل

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: الحليب. بي جي ام تقدم
1: ظل الهوى بحلى
0: عيون ليلة السلطان
1: حلف في القمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني أغاني أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100 تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: هو الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجق كتير.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: كليو هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: Planet Paramba, زوج وصوص. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: فيني لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك كستورة رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي
0: وأنا كمان
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما دلعت له.
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت.
1: والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليال وعجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.